0: كان ينزت جاك ولا نغاكوب كوكو فلوكم دولا سي نا كينا كليمك تزو تيما سي لاشكر كومباريم سي دومتون ترود فلون
1: فانا فامنش نا ترابيك باس